0: هيا فك رجليك وخرج عليها. رفد بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك رفد رجليك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في مباجاج مكاس؟
0: أنا ما الأربع.
2: Good morning, Diane. It's been